0: silkehoser og tango-virtuoser med kælende melodier. Men lige meget var...
1: آخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: حياكم الله وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. في متابعة لتفاصيل جديدة حول حادثة مقتل رجل برصاص الشرطة جنوب ستوكهولم الليلة الماضية، ذكرت الرواية الأمنية أن الشخص المقتول هو أب في الثلاثينيات من عمره، وبررت الشرطة لجوءها لإطلاق النار نحو سيارة الأب بوجود خطر محقق كان يهدد حياة أطفاله الثلاثة الذين كانوا برفقته، وذلك بعد مطاردة انتهت باصطدام سيارته بحاجز مروري. من جهتها صنفت النيابة العامة الواقعة مبدئيا تحت بند شبهة الاختطاف ومحاولة القتل، فيما أدخل طفلان إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابات مستقرة. وفي ظل هذه التطورات بدأت وحدة التحقيق الخاصة مراجعة مستقلة للتحقيق في مدى مشروعية استخدام السلاح من قبل الشرطة ضد الأب وملابسات هذه الحادثة. في شأن آخر، وصف رئيس الوزراء أولف كريسترسون التهم الموجهة إلى عضو البرلمان المستقيل عن حزب ديمقراطي السويد بالجرائم المقززة، معربا عن أمله في أن ينال عقوبة صارمة في حال ثبوت إدانته بحيازة مواد إباحية للأطفال. وأكد كريسترسون في تصريحات صحفية أن القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤولية الجنائية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القضية لن تؤثر على التعاون السياسي القائم بين أحزاب الائتلاف الحكومي. يشار إلى أن النائب قد أعلن البارحة استقالته الفورية ومغادرته العمل السياسي بشكل نهائي، وذلك عقب كشف السلطات القضائية عن خضوعه لتحقيقات جنائية رسمية تتعلق بهذه الشبهات. في خبر آخر، أعلنت الحكومة السورية استعدادها لتقديم الدعم الكامل للسويد والدول الأوروبية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب إبان حكم النظام السابق، نقلا عن راديو السويد الرسمي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن أرشيف المخابرات والجيش أصبح مكتملا، مبديا ترحيب بلاده بوصول المحققين السويديين إلى مسارح الجرائم والاستماع للشهود. ويأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية كشفت عن وجود عناصر سابقة من مسلحي نظام يعيشون الآن في السويد. وفي سياق متصل، تعتزم السلطات السورية قريبا إصدار قائمة تضم 1000 مطلوب للعدالة من ضباط النظام السابق. أما نهاية الموجز، طالبت هيئة التأمينة الاجتماعية فرساكرينسكاسن أحد المواطنين بإعادة مبلغ يتجاوز 666 ألف كورون بعد ثبوته تقاضيه تعويضات مرضية ومساعدة سكن دون وجه حق. وأظهرت تحقيقات الهيئة أن الشخص الذي ادعى عمدا عجزه الكامل عن الحركة والعمل كان يمارس أنشطة رياضية وترفيهية كاملة كلعبة البولينج، فضلا عن تنقله المستمر بين المدن السويدية. كما رصدت السلطات حوالات مالية داخلة إلى حسابه المصرفي عبر تطبيق سويش بنحو 350 ألف كورونا ناتجة عن نشاط تجاري سري في قطاع السيارات، رغم نفي المتهم لهذه الادعاءات. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
6: Alright, here we go. Go.
2: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
1: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا

RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. في متابعة لتفاصيل جديدة حول حادثة مقتل رجل برصاص الشرطة جنوب ستوكهولم الليلة الماضية، ذكرت الرواية الأمنية أن الشخص المقتول هو أب في الثلاثينيات من عمره، وبررت الشرطة لجوءها لإطلاق النار نحو سيارة الأب بوجود خطر محقق كان يهدد حياة أطفاله الثلاثة الذين كانوا برفقته، وذلك بعد مطاردة انتهت باصطدام سيارته بحاجز مروري. من جهتها صنفت النيابة العامة الواقعة مبدئيا تحت بند شبهة الاختطاف ومحاولة القتل، فيما أدخل طفلان إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابات مستقرة. وفي ظل هذه التطورات بدأت وحدة التحقيق الخاصة مراجعة مستقلة للتحقيق في مدى مشروعية استخدام السلاح من قبل الشرطة ضد الأب وملابسات هذه الحادثة. في شأن آخر، وصف رئيس الوزراء أولف كريسترسون التهم الموجهة إلى عضو البرلمان المستقيل عن حزب ديمقراطي السويد بالجرائم المقززة، معربا عن أمله في أن ينال عقوبة صارمة في حال ثبوت إدانته بحيازة مواد إباحية للأطفال. وأكد كريسترسون في تصريحات صحفية أن القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤولية الجنائية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القضية لن تؤثر على التعاون السياسي القائم بين أحزاب الائتلاف الحكومي. يشار إلى أن النائب قد أعلن البارحة استقالته الفورية ومغادرته العمل السياسي بشكل نهائي، وذلك عقب كشف السلطات القضائية عن خضوعه لتحقيقات جنائية رسمية تتعلق بهذه الشبهات. في خبر آخر، أعلنت الحكومة السورية استعدادها لتقديم الدعم الكامل للسويد والدول الأوروبية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب إبان حكم النظام السابق، نقلا عن راديو السويد الرسمي. أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن أرشيف المخابرات والجيش أصبح مكتملا، مبديا ترحيب بلاده بوصول المحققين السويديين إلى مسارح الجرائم والاستماع للشهود. ويأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية كشفت عن وجود عناصر سابقة من مسلحي نظام يعيشون الآن في السويد. وفي سياق متصل، تعتزم السلطات السورية قريبا إصدار قائمة تضم 1000 مطلوب للعدالة من ضباط النظام السابق. أما نهاية الموجز، طالبت هيئة التأمينة الاجتماعية فرساكرينس كاسن أحد المواطنين بإعادة مبلغ يتجاوز 666 ألف كورون بعد ثبوته تقاضيه تعويضات مرضية ومساعدة سكن دون وجه حق. وأظهرت تحقيقات الهيئة أن الشخص الذي ادعى عمدا عجزه الكامل عن الحركة والعمل كان يمارس أنشطة رياضية وترفيهية كاملة كلعبة البولينج، فضلا عن تنقله المستمر بين المدن السويدية. كما رصدت السلطات حوالات مالية داخلة إلى حسابه المصرفي عبر تطبيق سويش بنحو 350 ألف كورون ناتجة عن نشاط تجاري سري في قطاع السيارات، رغم نفي المتهم لهذه الادعاءات. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard، تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard Kristianstad Mosvagentie.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 40055. Kalla taxi, din trygghet på vägen.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: راديو يلا،
1: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
0: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: راديو يلا.
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: الأخبار المحلية، أهلا بكم. في متابعة لتفاصيل جديدة حول حادثة مقتل رجل برصاص الشرطة جنوب ستوكهولم الليلة الماضية، ذكرت الروايات الأمنية أن الشخص المقتول هو أب في الثلاثينيات من عمره. بررت الشرطة لجوءها لإطلاق النار نحو سيارة الأب بوجود خطر محقق كان يهدد حياة أطفاله الثلاثة الذين كانوا برفقته، وذلك بعد مطاردة انتهت باصطدام سيارته بحاجز مروري. من جهتها صنفت النيابة العامة الواقعة مبدئيا تحت بند شبهة الاختطاف ومحاولة القتل، فيما أدخل طفلان إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابات مستقرة. وفي ظل هذه التطورات بدأت وحدة التحقيقات الخاصة مراجعة مستقلة للتحقق من مدى مشروعية استخدام الشرطة للسلاح الحي ضد الأب وملابسات هذه الحادثة. أما حول تطورات البرلمان، فقد وصف رئيس الوزراء يولف كريسترسون التهم المواجهة إلى عضو البرلمان المستقيل عن حزب ديمقراطي السويد بالجرائم المقززة، معربا عن أمله في أن ينال عقوبة صارمة في حال ثبوت إدانته بحيازة مواد إباحية للأطفال. وأكد كريسترسون في تصريحات صحفية أن القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤولية الجنائية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه القضية لن تؤثر على التعاون السياسي القائم بين أحزاب التحالف الحكومي. يشار إلى أن النائب كان قد أعلن البارحة استقالته الفورية ومغادرته العمل السياسي بشكل نهائي، وذلك عقب كشف السلطات القضائية عن خضوعه لتحقيقات جنائية رسمية تتعلق بهذه الشبهات. إلى شأن آخر، أعلنت الحكومة السورية استعدادها لتقديم الدعم الكامل للسويد والدول الأوروبية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بعد حكم النظام السابق، نقلا عن راديو السويد الرسمي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن أرشيف المخابرات والجيش أصبح كاملا، مبديا ترحيب بلاده بوصول المحققين السويديين إلى مسارح الجرائم والاستماع للشهود. ويأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية كشفت عن وجود عناصر سابقة من مسلحي النظام يعيشون الآن في السويد. وفي سياق متصل، تعتزم السلطات السورية قريبا إصدار قائمة تضم 1000 مطلوب للعدالة من ضباط النظام السابق. أما نهاية الموجز، كشفت التحقيقات أن خطأ في التخطيط كان السبب وراء التسرب الكبير لمياه الصرف الصحي الذي شهدته مدينة مالمو الشهر الماضي. وأوضحت شركة المياه أن الفنيين نفذوا الأعمال وفقا لخطة موضوعة مسبقا، لكن الخطة بحد ذاتها كانت تتضمن تعليمات خاطئة. ورغم هذا الخطأ، أقر مسؤولون بأن التسرب كان سيقع عاجلا أم آجلا نظرا لتهالك شبكة المجاري في المنطقة والتي يتجاوز عمرها 120 عاما، ما جعلها تحت ضغط شديد. ننوه أخيرا وقبل ختام الموجز إلى أننا سوف نتوقف عن تقديم الموجز الإخباري خلال الشهر الحالي ابتداء من الأسبوع القادم، ولأسباب منها تقنية وأخرى تتعلق بعطلة الصيف. متمنين لكم استماعا ممتعا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة. من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.